0: Das Leben der anderen. Radio Stadtfilter stellt im Sommer Sendungen seiner Brüder- und Schwestern-Radios vor. Heute mit
1: Radio Lora.
2: Welcome to Berzach Radio, your prison radio show on Radio Lora 97.5. Today I'm joined by Mohamed Adig, a Sudanese author, journalist, revolutionary, and my father. He has been politically active since his 20s and he has witnessed the rise and fall of multiple regimes in Sudan. And over the years, he has also been imprisoned by different governments and held in several different types of prisons. I'm also joined by my sister, May, and together we will be conducting this conversation with him. This is a deeply personal episode, and I think in light of the counter-revolutionary war currently unfolding in Sudan, we believe that this conversation offers a valuable and important lesson for us and for generations to come. The conversation will be in Arabic, and English translation will be available soon, inshallah.
3: Salam, Baba! Shukran. إنك وافقت تعمل معنا الانترفيو ده. نبدأ من الأول. كيف بدأت النشاط السياسي ومنو الأشخاص أو الحركات اللي أثرت فيك؟
4: والله يعني هو صعب جدا للتحديد الزمن اللي الواحد بدأ فيه أو كيف بدأ. لكن أنا أتذكر أنه يعني في زمننا في الستينات كانت القومية العربية وعبد الناصر وكذا دي حاجة طاغية جدا. في السودان وفي مصر وفي المنطقة كلها يعني. وأنا يعني كنت متأثر أول حاجة بالمنهج الجدلي العلمي التاريخي بتاع الديالكتيك بتاع ماركس. لكن رأيت أنه يعني القومية العربية دي نحن في الأول حقيقة في الأمة العربية بعد ذاك ننتقل للأممية. شفت كيف؟ ولذلك اقتربت من القومية العربية ولقيت محمد مهدي قدامي، الراجل كبير طبعا توفى هسه، محمد مهدي أحمد، الدكتور بتاع اللغة العربية في جامعة الخرطوم. هو يعني كان اللعب الدور الأساسي في أنه يتم يعني عبره انتقلنا إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، باعتبار أنه عبد الناصر يعني هو في النهاية مهما كانت قدراته هو فرد يعني، وما بيجوز في تنظيم ينتمي له باسم فرد يعني الناصرية. ولذلك انتمينا لحزب البعث العربي الاشتراكي واستمرنا في أولى النهاية يعني. ثاني سؤال بعده.
2: أوكي. وانت كيف بتفتكر الأجيال الجديدة اتواصلت مع النضال الوطني يعني من زمنكم ومن قبليهم وقدموه لقدام؟
4: والله هو يعني كيف ومتى وكذا دي أسئلة صعبة جدا تحديدا في الحركة السياسية، لأنها دي حركة مجتمع وتطور فيها بيكون تطور تلقائي في المجتمع. لكن أنا بفتكر أنه يعني الأجيال الجديدة الحسة القادة الثورة هم 30 سنة وما دون، اللي هم أبناء عهد الإنقاذ، اللي يعني الإنقاذ كانت قاعدة في رقابهم وفي أنفاسهم بطريقة فظيعة جدا. يعني هم أسوأ منهج تعليمي في اتلقوه في الوطن العربي أو في المنطقة كلها وفي التاريخ كله، وبنص أنه يعني كتب تقيلة جدا، كتب دين ما عندها معنى، الطفل صغير وفي حاجة اسمها البكور عملوها يعني الناس يقوموا قبل ساعة من المواعيد، يعني كانت حاجة الطفل ما ينوم بالليل يعني يمشي يقف في صف العيش ويجي تاني راجع بالعيش ويجي في صف الاي والاي، في النهاية يكون حامل له كتب تقيلة جدا في ظهره وماشي المدرسة. المهم الجيل ده لحسن حظه ولسوء حظ الإنقاذ أنه عاصر يعني أكبر قفزة علمية في تاريخ البشرية، اللي هي اتصالات بالواتساب وكذا، يعني اتصالات وسائل التواصل الاجتماعي ده. هم شافوا الشباب زيهم، الأطفال زيهم أو السيبان الصغار زيهم في العالم، قدر شنو عالمهم ملون وقدر شنو مستقبلهم مضمون وقدر شنو سعداء. فقرروا أنه بينهم وبين نفسهم أنهم يكونوا زي ديل. ليه ما يكونوا زي ديل؟ ما فعلا في حاجة ما بتخليهم ما زي ديل يعني. ده أنا أفتكر أنه ده كان سبب الثورة دي، أو ده كان الدافع بتاع الجيل ده. التقطته الأحزاب السياسية ووظفته وين ومشت به وين، دي حاجة تانية. لكن الثورة لما قامت على أساس أنه الحركة السياسية كانت ناضجة ومتقدمة وقدمت حاجات كثيرة جدا، سواء حاجات بشرية أو قراءة أو كذا، رغم تخلف المثقف السوداني يعني كلامنا. وصادف أنه الجيل ده الجيل ده يبقى زي الأطفال في العالم، في العالم الملون ده.
2: هم قبل الشباب ديل يعني حتى يلتفتوا برا ولا يشوفوا غيرهم عايشين كيف، هم أصلا حاسين بوضعهم كويس وفاهمينه، كبروا تحت ضغط شديد ويعني تعودوا على العنف اليومي ده، كان الفقر، كان الجوع، الاستغلال، الإهمال، العنصرية والقبلية، الحياة دي كلها يعني، والقوانين القاسية شديد من المراقبة والحروب عديل يعني، دي حاجات تعودت عليها وحاجات أكتر يعني، حاجات قبل ما يشوفوا برا.
4: طبعا أصلا الواحد لو حاول يتكلم عن كل الواقع بتاع الشباب ديل أو الواقع السودان، الواقع السوداني، المسألة ما هتكون طويلة، لكن أنا اختصرتها في أنه الشباب ديل كانوا واقعين تحت المسألة دي، وهم في أسوأ مناهج تعليمية في المنطقة وفي التاريخ.
2: أكيد
4: شفت كيف؟ أكيد. وبالتالي ورغم جهلهم الطالعين به، هم قرروا أنه يبقوا زي الشباب ديل. أنا بعتقد كده ده ساعد الثورة وساعد الأحزاب السياسية في أنها تنجح.
2: طيب أوكي، أنت تسجنت في أنواع مختلفة من السجون وتحت أنظمة مختلفة كمان، وكتبت عن تجربتك في بيوت الأشباح اللي هي أماكن للمتخصصة للتعذيب لمعارضين النظام. خلينا نبدأ بسجن كوبر الرسمي اللي أنت تمسكت فيه كمان قريبة 6 سنوات. دارين نفهم طبيعته وكمان نقارن بينه وبين بيوت الأشباح. سجن كوبر هو عنده يعني مكان خاص في تاريخ السودان، مر عليه تقريبا كل القيادة السياسية، يعني ممكن نشوفه أرشيف حي لليسار السوداني، وشال تاريخ طويل من المقاومة. بعد الاستغلال سنة 56 كان في محاولات لإصلاح السجون، لدرجة كانت في عروض وبرامج المساجين بيقدموها قدام الناس، يعني من موسيقية ومسرح وحاجات زي دي. لكن مع الوقت ومع الأزمة الاقتصادية الجات، السجون اتحولت من أماكن للتأهيل لأماكن العقاب، لحد ما وصلنا قوانين سبتمبر 83. سؤالي لك، أنت جيت كوبر سنة كم، وفي أي مرحلة من التحويل ده، وكيف تغيرت خلال السنين اللي كنت فيها؟
4: يعني السجن مثلا سجن كوبر، نحن في نظام نميري كان أفرغ السجون كهدية للحركة الوطنية لما عمل انتخابات رئاسة الجمهورية كويس، اللي هو في 74 بعد 19 يوليو 71 كانت السجون مليانة، لكن 74 لما عملوا التطورات اللي دخلت في السودان الحزب الواحد والاتحاد الاشتراكي وكده، ووصلوا إلى مرحلة انتخاب رئاسة الجمهورية، في ده كان فك السجون سنة 79 والسجون كانت فاضية. النميري عمل برنامج اسمه كل خميس ولا كل أربعة ما متذكر، كل شهر يعني، المهم مرة بين القائد والشعب، برنامج جزائي في الأسبوع ده يا زول، في شهر 4 79 شن حملة

0: قياسا يعني هنا نكاية في أو كناية المنطقة بتاعت ناس صدام حسين في تكريت. البحث التكريتي، البحث التكريتي، وهو بيتكلم كده كانوا عناصر النظام اشتغلوا في البعثيين المعروفين لديهم اعتقالات واسعة جدا. أنا في شهر 11 اعتقلوني، شهر 11 يعني أنا مدة طويلة جدا ما ما ما ما كانوا لاقيني.
1: في 79
0: 79 شهر 11 اعتقلوني اعتقال طويل جدا، اعتقال لغاية أبريل 80 في زنازين من الدولة، وبعد ذلك في سجن كوبر، ثم سنة في سجن كوبر سجن بور السودان، وثاني لكوبر رجعونا. الترحيل لكوبر لسجن بور السودان أولا كان معروف أنه في نظام السجون السوداني كان بور السودان هو أسوأ سجن تقريبا، السجون العمومية يعني في المدن الكبيرة دي، السجن العمومي بلس السجن المحلي بتاع المدينة، بتاع المدينة والمديرية. السجون العمومية دي كان بور السودان ده أسوأ سجن بيودوا فيها العتاة المجرمين من كل سجون السودان، الناس اللي ما بتقدر عليهم إدارة السجن في أي سجن من السجون العمومية بيرسلوا هناك. هناك بقى في الدخول الواحد في العساكر بيجي في صفين طويل جدا في ممر طويل لغاية ما يصلوا السرايا الحتة المحبوسين فيها. عساكر العسكري بهناك يديه عصاية يترتح، يجي بهنا بالجنب الثاني يديه عصاية، صوت صوت صوت صياط وعصيان وكده في أيدي العساكر، عساكر السجون كلهم. يا زول، الزول لما يخش جوا مكسر ومهدود وبيطلع من أول يوم تاني يوم تالت يوم 4 ولا 5 أيام كده بيكون في في في قسوة شديدة جدا، أصلا ممنوع عنه يتكلم أصلا أي كلام. فنحن يا زول قاموا السجون السودانيين السياسيين أقصد برضو هيودوهم هناك. نحن الوقت ذاك مجلة الدستور دي بدت الصدور في لندن في العصر الجديد بتاع انه البعثيين مسكوه، ومع مع مع التحالف الجديد مع الاتحاد الديمقراطي مع الشريف حسين الهندي المرحوم الشهيد. صدام حسين كان دي هدية العراقيين للتحالف الجديد ده، دي مجلة الدستور، فكتبوا لي انا جوا السجن بالمعنى ده مجلة الدستور، وبعدين بقيت ارسل لهم الاخبار بالدس سرا، الأخبار بقت تنتشر، والناس الأمن قدروا أنه اللي بيطلعوا الأخبار ديل هم منو حصرون في 23 بين الشيوعيين والاتحادين والبعثيين، ورحلوهم سجن بور السودان، والباقيين رسلوهم وجزء منهم رسلوهم سجن شالة في نيالة، جنوب الفاشر، جنوب النيالة. المهم يا زول سجن بور السودان ده قعدنا فيه زي سنة وشوية ورجعونا تاني. لقوا القصة مستمرة وما في أي تغيير حصل، لأنه نحن فعلا كنا قادرين نرسل يعني نرسل الأخبار وكذا للقوى السياسية برا ولمجلة الدستور وكذا. لما رجعنا سجن كوبر، لما رجعونا انتظمنا تاني في زي ما كنا. نحن أصلا أول ما جينا السجن كان فاضي في الأول، عملنا القائمة بالمطلوبات بتاعتنا نحن طالبين شنو، لأنه الناس القدام شوية ناس يعني من الناس ذاتهم القدام خالص اللي عاصروا سجون النمير ده في سنة 71 وقبلها، حكوا لنا عن أنه القصة دي أهم، يعني المعاملة الخاصة بالسياسيين هي نفسها المعاملة اللي كانت موجودة للمساجين، يعني قطعة برش نمرة بيقول عليها النمرة للزول كله، نمرة عبارة عن قطعة برش وكوز كورة دي بيعمل بها أي شيء، خدش بها الحمام ويشرب بها الشاي ويشرب بها الموية وشفتها وينوم في البرش ده. نحن بقى عملنا قائمة طويلة وعريضة بالطلبات بتاعتنا، طلبنا سرير ومراتب وكراسات وأقلام وحق الكتب وحق الكذا والتلفزيون، ويعني حكاية طويلة وعريضة. ودينا للنظام شهر، فترة شهر كإنذار أو يعني لتحقيق هذه المطالب، وإلا نحن سندخل في إضراب عن الطعام، إضراب مفتوح عن الطعام.

0: طلعنا الخبر ده بالدس صورة منها لمجلة الدستور للعالم برا. العالم كله بس بقى يترقب، كلهم ضد نظام نمير مع المعتقلين السياسيين، وأنهم هيخشوا في ضرب بعد شهر. حددنا التاريخ ذاته. بس في اللحظة دي اعتقلوا الشيوعيين، بيبتدوا يجوا الشيوعيين برضو. جو دخلوا معانا في القصة دي. ووافقوا على الكلام اللي عملناه كله، على الخطوات اللي عملناها، ودخلوا معانا في الإضراب. يعني قرروا معانا يخشوا معانا في الإضراب. بس في اللحظة دي النظام وافق على كل الطلبات، لدرجة أنه التلفزيون ذاته جابوه باسم واحد من أعضاء الهيئة، من أعضاء البرلمان بتاع نميري. شفت كيف؟ جاب لنا التلفزيون. يا زول قمنا يعني ده كان في البداية أصلا شهر 11 و12 لما اعتقلوا الشيوعيين. أنا كنت خلاص كنت في كوبر مع الناس، مع السيين اللي قدامي. وحصلت موافقة النظام ده في بداية أول الثمانينات، كان مواعيدنا للإضراب قبلها بشوية. النظام موافق على الطلبات كلها، ويعتبروها أصلاً دي طلبات يعني النظام يعني موافق عليها أصلاً، قائمة يعني. ليه نحن يعني استغربوا، عاملين فيها مستغربين، ليه ما حاصلة، ليه يعني، مع إن هم يعني هم الخاطر راسهم مع مصلحة السجون أصلاً، هم اللي بيديروا مصلحة السجون، وهم اللي بيخطوها في رأس الناس. المهم استمرينا بالطريقة دي لغاية ما لقدام طبعا ابتدت الخصومة تظهر بين الشيوعيين والبعثيين وكده. أصلا الشيوعيين مشكلتهم أنهم ما بيحتملوا أي قوة تقدمية تانية غيرهم في الساحة السياسية السودانية. شفت كيف؟ وطوالي بيعملوا يعني خصومة مع أي زول يعمل فيها تقدمي وما شيوعي في نفس الوقت، تقدم ساكت يعني بدون ما يكون شيوعي. هم بيعتقدوا أنه أي تقدم سوداني مفروض يكون شيوعي، وبالتالي يعني ده ينعكس حتى على تعامله معانا جوا السجن، ينعكس انعكاس شديد جدا. وبيقوا يعني حتى نحن إضراب بعدها عملنا إضراب سنة 73 و83، عملنا إضراب قبل الشريعة بشوية كده، برضو كانوا رافضين الإضراب ده. ونحن أدينا وجو ناس الأمن فعلا عارفين منهم المضربين ومنهم ما مضربين. المضربين ساقونا كلنا في زنازين وشالوا حاجاتنا. وبعد ذاك يعني نحن العلاقة بقت يعني هي الحاجة دي بتتعامل سرا بدون ما الزول يتكلم، لكن في الظاهر بنكون كويسين جدا مع بعض وعايشين مع بعض. حاجة غريبة جدا. فالمهم استمرينا بالطريقة دي لغاية ما يعني السجن جو فيه ناس الصادق المهدي وناس محمود محمد طه، ناس بعد قوانين سبتمبر العارض وقوانين سبتمبر يعني اعتقلوهم وجو في السجون. الوقت ده كان الاتحادين فكوهم، فضلنا نحن والشيوعيين بس. لما جو ناس الصادق المهدي، وهنا أنا في واحد من ناس الصادق المهدي بقى صاحبي جدا اسمه إدريس البنا، يتوفى قريبات دي الله يرحمه. إدريس البنا ده قال لي يا أخي أنا عندي هواية في السور من نطلع كتاب عن من أسوار السجن ده، من الأسوار الداخلية اللي فيها أسماء كل الناس من أسس السجن ده. السجن ده أسسه واحد كان اسمه مستر سامسون كوبر، بريطاني أيام الاستعمار البريطاني، والسجن تسمى باسمه والحي تسمى باسمه كوبر، سجن كوبر وحي كوبر في بحري على النيل الأزرق. الكوبر ده مما اعتقلوه، مما يقصد مما عمل السجن ده، أي عهد فيه ناس معتقلين كانوا مروا على سجن كوبر ده، وأساميهم بعضهم بيكتبوا أسماء في الحيط في في في في الطوب يعني. إدريس البنا ده بيرش، أنا بقى بقيت معه، هو عنده كراس كتب الاسماء بتاعين المدير القسم اللي هم فيه قسم المعامله الخاصه، اقسام بتاعت السجون السجناء السياسيين ديل في قسم اسمه المعامله الخاصه، نحن بنجي بنمر به ونخش الكارنتينات اي وبا وجيم، وبهناك المديريه والمستشفى ديل وزنازين الغربيات دي هي المحطه بتاعت المساجين السياسيين. لكن المعامله الخاصه دي ما فتحوها الا لما جو اول حاجه الجنوبيين لما جو اعتقلوهم، كانوا اعتقلوا الجنوبيين يعني مثلا رؤساء مجالس في الجنوب، وزراء، اسماء كبيره يعني، ناس بوزديو يعني اسامي كبيره جدا، ديل كان اعتقلوهم في المعامله الخاصه. اول حاجه بعدها بيومين ولا ثلاثه اتضح انه النميري عامل كان المشروع بتاع قوانين سبتمبر دي، واعلنوا طوال اعتقلوا 17 انصاري صادق المهدي وكبار مساعدينه اللي طلعوا المنشور بتاع رفضهم لقوانين سبتمبر. ديل لما جو ينقلوا الجنوبيين لاقسامنا نحن، الجنوبيين ابو يطلعوا وقالوا نحن نمشي ان شاء الله حوش الطوارئ، حوش الطوارئ ذاك وحوش كان في الناحيه الشماليه بتاع السجن كوبر، من كل الاقسام في ابواب تدخل لها الحوش ده، كان كنا بنتمرن فيه ونعمل فيه حاجات، تراب يعني تراب حتى بتاع التراب كده، مساحه كبيره بعرض السجن مفتوحه على كل الاقسام. المهم الجنوبيين ديل قالوا نحن خلاص نحن هنمشي هناك ان شاء الله بخيم، عملوا لهم خيم ودقوها ومشوا هناك عشان ما يكون هم البد يعني هم يطردوهم من المعامله الخاصه عشان يجيبوا الصادق المادي، هم استنكروا القصه دي فجابوهم هناك. المهم ناس الصادق المهدي لما جو إدريس البنا ده وعمل من داخل المعاملة الخاصة نقل الناس الأسماء الناس في الدوائر، قام قال لي يا أخي نحن ليه ما نوسع القصة دي هنا نعمل لكل الأقسام، من كل الأقسام أي حتة يتغلوا فيها سياسيين نشوف أساميهم في الحيط. أوكي خلاص بقينا نكلم الشاويشية بتاعنا السجن البيو بين التمامين، تمام الصباح وتمام العصر بيقفلوا السجون، نحن بقى بنتكلم في المعام في الوقت ده أنه يفتحوا لنا زي ساعة كده نمر على الأقسام كلها، بيقوا يوافقوا لنا يجيوا لنا وكيل عريف يعني بشريطين عسكري يجي يمشي معنا، أنا أرش أطلع بالسلالم أرش الطوب، وإدريس الحتة اللي يظهر فيها اسم يكتب الاسم والتاريخ وكده. يا زول الكراز ده لما يدري ناس الإخوان الأنصار ده فكوهم الحزب الأمة فكوهم الكراز، إدريس البنا اعتقد أنه هو عندي، أنا ما عندي الكراز، عندي الكراز عنده أصلا طوالي بيكون عنده، وأنا مفتكر أنه هو شاله، وهو بفتكر أنه لما طلعنا أنا نحن لما طلعنا نحن ذاتنا في الانتفاضة وهو بيقعد في مجلس رئاسة الدولة يعني رئاسة السودان، وفي عضو في المجلس بتاع الرئاسة، أنا بمشي له في القصر الجمهوري وبيقول لي يا أخي الكتاب الدفتر ده ما عندي، أنا أقول له الدفتر ده ما عندي ولا هكذا ضاع مننا الدفتر. وأنا أصلا سجن كوبر ده لما طلعت منه كنت عامل خطوط عريضة لأن عشان أكتب الحصل فيه وشنو في الست سنين خمسة سنين دي 66 شهر خمسة سنين ونص بالضبط اللي أنا قضيتهم.
1: دقيقة، أنت قبل ما طلعت انت قدرت تدرس جوا السجن، ده حصل كيف؟ وكمان شنو الاشكال التعليم التانية اللي انتو قدرتوا تعملوها، حصلت بالسر او قدام الادارة
0: في سجن كوبر؟ من التقاليد الماشيين عليها المعتقلين ولقينا عليهم الناس وهم ذاتهم جلقوا والاخرين جلقونا برضو عليها، انه الناس بيتقسموا لاقسام، يعني بيكون في ناس لجنة الخدمات، اللجنة الثقافية، اللجنة الرياضية وهكذا، كل قسم عنده لجنة عامة، اللجنة العامة دي بتنقسم إلى لجان فرعية، اللجنة العامة دي نحن كنا فيها دائما بنخلي ممثلين لكل حزب، من كل حزب يكون في ممثل في اللجنة العامة. بعد ذاك اللجنة العامة دي بتقسم السجن كله إلى لجان فرعية. أنا من اللجان في اللجان الفرعية دي في ناس لاحظنا أنه في المعتقلين ذاتهم في شباب صغار جدا اعتقلوهم، وبالتالي ديل يعني الحصص العادية اللي احنا بنعملها للكبار شوية أو الناس اللي تخرجوا، يعني ناس مثلا بيعملوا زول بيعمل حصة إنجليزي، واحد بيعمل حصة فلسفة، واحد بيعمل حصة، كل زول حسب التخصص بتاعه يفيد بها الآخرين. لكن شفنا الشفاع الصغار ديل فيهم ناس ممتحنين للشهادة السودانية، يعني يا دوب هيخشوا الجامعات. فقررنا أنه نحن بعدين كلهم بحثيين، المشكلة أنهم الصغار ديل كلهم بحثيين. فنحن قلنا عملنا حصة إضافية لهم، حصة خاصة أو حصص خاصة، يعني واحد يدرسهم عربي، واحد يدرسهم جغرافيا، واحد يدرسهم تاريخ، وهكذا، واحد يدرسهم ساينس. أنا وقعت في أنه أدرسهم اللغة العربية، الشعر العربي، هم لأنهم عندهم مقررات، كانوا المعلقات السبعة، كل سنة بيكون في مقرر قصيدة من القصائد دي. قصيدة دي متوسطة 60 بيت متوسط، يعني في 100 بيت وفي 113 بيت. وفي أنا السنة دي كانوا المقرر بتاعهم قصيدة أفتكر قفا نبكي من لا مش قفا نبكي، المهم في قصيدة أنا بدرسهم لها، والتلاميذ اللي كانوا بيقروا في الحصة معاي دي كلهم نجحوا لحسن الحظ، وفيهم هسه محامين في جدة ومحامين كبار وكده، وفيهم قضاة وفيهم أطباء وفيهم يعني المهم أشكال مختلفة. هم لما طلعوا من السجن ولقوا نفسهم مقبولين في الجامعة، لكن مرة سنة يعني خلاص دسمست، لا في الجامعة قالوا لهم جيبوا ما يثبت أنكم كنتم معتقلين، مشوا للسجن. السجن فعلا جهاز الأمن، جهاز الأمن بالفعل ما زودهم برسائل بأنهم الزول ده في الفترة الفلانية كان معتقل. أنا ده شجعني في أنه يا أخوانا أنا طيب، أنا قاعد في السجن ده قاعد أقرأ وقاعد أعمل كذا وكذا. أنا الحقيقة أصلا كنت دخلت في كلية الآداب جامعة الخرطوم ومشيت الفرع قانون، لأنه أنا كنت داير أدرس قانون، وفي الفرع في الخرطوم الوقت ذاك في زمننا كان الزول بيخش أي كلية سنتين وبعد ذاك يمشي ثالثة قانون. ثالثة قانون دي بيودوا فيها أحسن 40 من الدائرين القانون من الكليات المختلفة، من الآداب واقتصاد غيره. الناس اللي دخلوا في الكليات دي لكنهم راغبين قانون بياخدوا منهم أحسن 40. بالنسبة لها القصة بقت ما مضمونة أنه أقرأ قانون، وأنا أصلا القانون ده مما أنا صغير يعني كنت بتصرف كقاضي في الدنيا دي. كان صاحبي جدا عمي صالح عتيق ده كان قاضي وبقى رئيس القضاء في فترة، وأنا كنت يعني بتصرف في حياتي كلها كان زي قاضي كده، كأنه قاضي أحكم بين الناس بأي شكل. فمشيت الفرع سجلت في القانون، وبعد ذاك قالوا لي يا أخي تعال أنت مشي العراق أحسن لك، أقرأ إعلام، الإعلام دي حاجة جديدة هناك وبعثيين بس وإلى آخره. ومشيت العراق درست إعلام وجيت دخلت السجن طوالي. فقلت يا أخي أنا ما أتم القانون ده في الفرع، القانون درسته ده. طيب كتبت لناس قالوا لي فعلا أنت مسجل عندنا، لكن حتى هنضطر نخليك من سنة أولى ما من سنة ثانية، لأنه المدة طالت، ومما أنت قريت سنة أولى ونجحت فيها نحن ما بنضمن القصة دي. المهم كلمت المدير السجن قال لي اكتب رسالة لمدير الأمن أطلب فيه أنه أنت دار تمتحن الكلية دي. كتبت النائب بصورة لمدير السجن، يعني الرسائل العادية اللي بيكتبوها المعتقلين دي الآن للأمن، لكن بتعمل صورة لمدير السجن ومدير السجون، مدير مصلحة السجون عبر بواسطة مدير سجن كوبر، يعني مسلسل تسلسل كده. المهم بالتسلسل ده ناس الأمن ذاتهم ردوا بأنه نحن ما بنوافق الطالب ده يمشي القاهرة، لكن ما عندنا معنى إذا الجامعة قام عملت له مركز في الجامعة في الكل في الجوسين. الزول ده المدير مدير ياسين اللي حسني حظيه في الأيام ديك كان واحد اسمه محمد أفتكر قصيروني مشلخ كده من من من ناس من ناس الجزيرة إسلانج يعني شمال أم درمان. الراجل ده الرجل شجاع جدا رغم أنه بيظهر عليه زول مسكين وكده، لكن شجاع. وطوالي تاني يوم ركب لبس ليك لبس السجون لبس اللواء، اللواء ده طبعا عند المصريين حاجة كبيرة جدا، ومشى ومشى ليك طوالي راكب العربية الرسمية بتاعت سجن كوبر، ومشى مشى طوالي لمدير الجامعة جامعة الفرع مصري. قال له يا أخي وراه الجواب، قال له ما عندناش مانع. ايه ويه سيادتك يا سيادتك نحن نعمل له مركز في الكلية في السجن عندك طوالي. عملوا لي مركز وجوا السجن وجوا مكتب المدير ذاته. بيجيني يوم المادة أستاذ من الكلية ما شايل الورقة بالشمع الأحمر مكفولة ورقة الأجوبة برضو معاه، بيجي قدام المدير يفتح الظرف ويطلع عليه ورقة الأسئلة ورقة الأجوبة وقاعدني قدامه وقعد أكتب أنا في الأجوبة. وهكذا نجحت سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة. الانتفاضة قامت 85 85 طلعت وبدون ما قبل ما أتمها طبعا انشغلت بالنادي لغاية ما الانقلاب الثاني ده وقع في 89. وهكذا ده قصتين يعني التعليم للناس في السجن، وأنه أنا كيف كنت في الفرع في قريت يعني قريت سنتين ولا ثلاث سنين.
2: في نهاية الستينات كانت في أنشطة كثيرة جوا سجن كوبر على حسب كتابات الشيوعين، زي اليوغا، الشطرنج بقطع معمولة من العيش، أندية رياضية ومجلة أسبوعية وكورال وحاجات زي دي. أنت الحاجات دي لقيتها موجودة في زمنك؟
0: طيب نحن ما كان عندنا ليه؟ لأنه ديل في الزمن الحاجات ممنوعة عند المعتقلين السياسيين. يعني مثلا شطرنج مثلا ممنوع، اي حاجه ممنوعه، الاقلام ممنوعه، الكتب الناس عندهم نمر قطعه برش وكوره وكذا ويعملوا بها اي حاجه، وما كانوا عايشين في الظروف دي. وبالتالي كانوا بيصنعوا من الصابون ومن كذا من صابون بيصنعوا الرخ والحصان والكذا بتاع قطع الشطرنج يعني، شفت كيف؟ ويلعبوا بها ويعملوا يعلموا بعض الشطرنج ذاته، اللي بيعرف يعلم ما بيعرف، وهكذا لغاية 19 يوليو. في 19 سجن 19 يوليو برضو كانوا في السرايا ناس بدر الدين مدسر وكذا، ومحمد بشير اللي مات هسه في لندن ده طبعا ده ذاته عمل قصيدة كده. أنا بعدين يعني إذا في مجال للسؤال هجاوب لك عليه وأديك السؤال. المهم نحن في زمننا نحن أصلا جينا بنطالب الناس بأنه الناس يا أخواننا لا نحن ما دارين نضطر لحاجات زي دي، نحن دارين الحاجات دي عادية لكده، وكتبناها في قائمة وقدمناها للمدير السجن عبره لجهاز الأمن وللدولة وللحكومة، وأنه نحن حنخش في إضراب بعد شهر إذا الحاجات دي ما تحققت وهكذا. ولذلك لما حققوها بقى ما عندنا غير أنه يعني كيف نتعامل مع برنامجنا الثقافي. برنامج الثقافي الليلة الثقافية دي أو الليلة الأدبية دي كانت بلمسة في كل سجن في كل الأقسام بتاعت المعتقلين السياسيين. نحن مثلا في كارنتينا بقى كان عندنا الأمسية دي، أمسية أول حاجة بيكون فيها شعر وبيكون فيها واحد بيقدم كتاب واحد بيقدم كذا، يعني حاجات مختلفة ثقافية بيفيد بها بعض. ده اللي أنا قصدته قبل يعني. ويمكن سؤالك لأنه ما كان ما اتطرح الوقت ده أنا ما جاوبت أنه الناس كانوا بيعملوا شنو في قبلنا ونحن جينا عملنا شنو
2: جوا السجون. المساجين كانوا بيكتبوا وبيغنوا قصائد وأغاني ثورية كثيرة جدا، والحاجات دي كانت بتطلع وبتظهر في فترات النضال مختلفة، وأخيرا شفناها في ثورة ديسمبر 2018. أنت في رأيك النوع ده من الإنتاج الثوري، الإنتاج الثقافي، هميته شنو؟
0: هي من الناس أصلا، الناس قادة رأي، المعتقلين السياسيين ديل بنعتبرهم أو أنا بعتبرهم هم قادة الرأي في المجتمع السوداني، وبالتالي وعندهم وقت كثير جدا في السجن. السجن معناته أنت قاعد في السجن خلاص، يعني ما عندك حاجة تعملها، ما عندك نشاطات، ما عندك اجتماعات، ما عندك كذا كذا كذا، ما عندك شغل هتشتغل، كل الناس معطلين، وبالتالي بيفرض عليهم أنهم يملوا وقتهم بحاجات مفيدة يطورهم يخلوهم أحسن من كده قدام الناس. يعني مثلا إذا أخذنا زول زي محمد وردي ده لما بدأ مشروعه الغنائي كان أغاني عاطفية، ناس اسمع في مرحلة إسماعيل حسن. في سجن كوبر لما دخل سنة 71، 19 يوليو 71 باعتباره شيوعي مسكوه، كان لازم ينتقل لمرحلة جديدة في الشعر وفي الغنى وفي كده، اللي هو بدأ الأغنية بتاعت الرمز من غير معاد، يعني التجان سعيد ومحجوب شريف، الشعر ديل ظهروا في حياة محمد بردي، شعرهم ذاته شعر فيه رمزية بمعنى أنه يتغنوا مثلا بالمعنى

0: لا من طلع، لما طلع لقى نفسه في مرحلة جديدة، يعني مرحلة تماماً. وهكذا كل المعتقلين السياسيين، كل زول في في في في مجاله، يعني مش قصدك كده انت؟
1: ايوه. وقريت كمان انه وردي ذاته لما كان في كوبر بدا يلحن بدايه القصيده من الشاعر الفلسطيني سامح القاسم، وكان بس ما كملها. وانا برضو بالنسبه لي دي حاجه بتعبر عن التضامن الانترناشونال، بيقولوا كيف
0: السوداني مع العرب.
1: مع العرب ومع
0: ايوه
1: مع العالم كله.
0: اي طب طبعا محمد وردي اصلا عنده نزعه كده استغلاليه، يعني بالرغم من انه شيوعي وكذا ومنظم في الحزب الشيوعي، لكن نزعته استغلاليه، وده مخوف الشيوعيين. مخوف الشيوعيين بمعنى انه اي اقتراب منه لحاجه عربيه او عروبيه كانوا بيخافوا منها، انه هيقع في، وخاصه انه صاحبنا يعني دي حاجه معروفه بيقل. فده خلى الشيوعيين تعرف يعني يتعاملوا معه، يضغطوه، ينسوه موضوع الناس الجانب العربي اللي كان بداه في السجن ده، ناس سميح القاسم والشعر بتاع محمود درويش وكده اللي ابتدى يلحن فيه، ما خلوه يمشي فيه، فرضوا عليه فرض انه يجيب له القصائد دي، وفعلا مشى فيها لانه ما في فرق بين بيناتهم يعني، لكنها يعني هي في النهايه هم يعني كانوا القصد منها انهم يوقفوه من التعامل مع العرب.
1: طيب
0: ده في اعتقادي يعني للسبب، لكن ما في سبب، يعني ما حاجه قاله هو يعني، او هم قالوها او نحن شفناها بعيننا، لكن انا بدي تقديري انا.
2: الحياه الاجتماعيه بيناتكم كانت عامله كيف؟ وكان في روح جماعيه وتكافل؟
0: يعني مثلا الكوميونتي حاجه تابعه للجنه الخدمات، في لجنه اسمها لجنه الخدمات، في كل قسم فيه معتقلين سياسيين. لجنه الخدمات دي ميزه يعني من مهماتها انها بتمشي تستلم التعيين بمعنى انه حاجات اليوم من برا من المتعهد، تاخذها فريش، وتمنع حاجه اسمها في السجن يطبخوا ويجيبوا لنا براطيس ساكت، شفت كيف؟ ويقسموا الناس الى سبع ايام، يعني السبت في لجنه، الاحد، الاثنين، الثلاث كده. انا اتذكر انا كنت يوم الثلاث غيته، وكان معي صديقي كبلو وخاتم عدلان من الشيوعيين، من قيادات الشيوعيين، المرحوم خاتم عدلان اللي انتم في لندن شفتوه ده، مش انتم مشيتوا لندن مشيتوا شفتوا مرته، وكان بيتكلم معاكم الماني، هو يتعلم الماني في السجن، تذكروا؟ خاتم عدلان ده وصديق قبله هسه هو رئيس اللجنه الاقتصاديه في الحزب الشيوعي السوداني، دكتور في الاقتصاد. ديل يعني كنت داير اقول شنو، ايوه الكميونه دي معناتها انت كل في زياره انت اي حاجه بتجيك تستلمها من اهلك بتجي تسلمها الكميونه دي، يعني لانه في ناس مثلا ما عندهم أهل في الخرطوم يزورهم، ما عندهم حاجة، وبالتالي عشان الحاجة دي تتوزع بالعدل بين الناس. وفي ناس مثلا إمكانياتهم ذاتها ضعيفة جدا، وفي ناس إمكانياتهم عالية، في ناس بيجيهم خرطوشة بتاعت سجاير، في ناس بيجيهم علبة واحدة، في ناس ما بتجيهم كله. عشان نوحد القصة دي، الكميونة بتستلم الحاجات دي كلها في الكميونة ويتوزع على الناس كل صباح، مثلا أربع سيارات كل واحد في اليوم، ثلاث سيارات وهكذا حسب الكمية الموجودة عند الناس. والقروش برضو البيو جنيه، والبيو خمسة جنيه، والمبيو كلهم واحد. القروش دي بتتلمى تقعد هناك، كل زول يحصل له حاجة الناس بتدوم منها قروش. دي كانت لجنة الخدمات اللي هي تابعة عليها الكميونة. الكميونة دي معناتها الكميونة هي جاية أصلا من كومورد باريس، اللي عملوها المناضلين الفرنسيين، مش عملوا كومونة، كومونة باريس، بس من الكميونة العربي الكميونة.
1: طيب كده نكون خلصنا الكلام عن كوبر في زمن نميري، هسه نمشي لبيوت الأشباح في زمن البشير والإنقاذ. فخلينا نرجع للحظة احتقالك، انت كنت بتعمل شنو في وقتها؟

0: وهل كنت متوقع إنهم يمسكوك؟
1: طيب، هم الحقيقة اتأخروا سنتين في اعتراضي. أنا من أول يوم من ما الانقلاب ده حصل، وانقلاب حق الجبهة الإسلامية القومية، بالنسبة لي كان أنا هعتقل في أي لحظة. كل ما اليوم يمر، وبعدين أنا رفضت قاومت القرار الحزبي بتاع أنه أختفي أصلا، رفضنا أنا وتيسير مدسر اللي أنتوا شفتوه في الأمارات ده، أو في السودان أنت شفتيه مع بناته أنت يعني. أنا وتيسير ده رفضنا الاختفاء، وأنا ظليت كصحفي فاتح مجلة الدستور وبمشي مكتبي وبرجع كل يوم زي الترتيب. وعرست كمان في الانقلاب ده أو الانقلاب ده قام وأنا عريس جديد يعني. المهم أنا التحقت لما لقيت نفسي عندي وقت كافي، التحقت بجامعة خرطوم، برنامج بتاع دراسات عليا، دبلوم عالي في الإعلام. بمشي الجامعة حسب البرنامج، الكليات الأول، المحاضرات المعلية يعني. اليوم داك مشيت، كل كان عندنا علوم سياسية، دكتور العلوم السياسية ده ما جاء، وبالتالي رسل اعتذار، وأنا خلاص أنا بقيت عندي زي ساعة كده فاضي. الساعة دي قلت أنا أمشي أقضيها إن عادل مصطفى، عادل مصطفى ده واحد فنان تشكيلي، صاحبي جدا، هو وأخوه نادر الاثنين تشكيليين، عنده معرض في الخرطوم 3، والمعرض ده افتتحه امبارح في اليوم اللي قبله يعني، كان أبو عرك البخيت هو اللي افتتح المعرض ده. وأنا حقيقة اتأخرت في الافتتاح ما جيت، اليوم الثاني ده في الساعة الفاضي فيه ده قلت أنا أمشي له، وفعلا مشيت. وأنا ماشي له حصل الاعتقال ده، شفت كيف؟ لقيت مثلا 7 جن بوينت واقفين قدام بيته، طخ طخ طخ، وقفوني لك، انت تعال تعال تعال، احنا كايسين لك، انت ده اللي كايسين لك اصلا. مسكوني يا زلمه ودخلوا فتشوا بيت عادل ده، ودوني هناك في بيتنا في الطائف، فتشوا البيت وزي ما حصل في الكتاب يعني. اصلا والخلاني الكتاب ده قبل ما تساليه انا هجاوب عليك. أنا في سجن كوبر لما طلعت زي ما قبل قلت لك، يعني كان عندي خطوط عامة كده عشان أكتب عنها حلقات عن سجن كوبر، وما قدرت مع الشغل، هو نفس الظروف اللي خلتني ما أقدر أمتحن عشان أتخرج من الجامعة. يا زول، أنا وفؤاد مطر بتاع التضامن برضو كان هناك في الخرطوم، وقدم لي عرض قوي جدا اهو، يعني زي ما قلت لك وانه ما قدرت اكتب. المهم انا لما اليوم ذاك لما اعتقلوني في قدام بيت عادل ده وساقوني، انا اصريت انه انا السجن ده، النازل السجن ده المنتظر سنتين ده هيفكوني برضو ان شاء الله، لو استمر سنتين تاني هيفكوني، ولازم أنا أكتب القصة دي، لازم المرة دي أنا أكتب. وركزت تركيز شديد جدا في التواريخ وفي الساعات وفي أي حاجة، يعني رغم أي تعذيب كان بيقع فوقي أنا كنت مركز في أنه أنا لازم أكتب القصة دي لازم، وأصوات والناس والأسماء وكلها ركزت فيها تركيز عالي جدا، ما خليتها إلا لما جيت كتبتها، وحتى نسيتها بعد ما كتبتها تاني يوم، نسيت طوالي، نسيتهم كله. لكن أنا في اللحظة دي لما جيت هنا، لمن أنا فكوني في ديسمبر، أواخر ديسمبر 93، 92 ذات 92 اعتقلوني في مايو وفكوني في ديسمبر. الفك بتاعي ذاته كان ده سؤال براءة طبعا، لكن المهم أنا لغاية ما جيت هنا في 94، أول 94، ونزلت الكلام اللي أنا حافظه ده في ورق، حتى نسيته نسيانا تاما تاني يوم، نسيت أي حاجة. هسه هذه الكلام كتبته أنا بقراه كأنه بقراه لأول مرة، كأنه يا دوب حصلة أو كأنه حاجة جديدة يعني علي كلها. فدي من قصة الأوراق دي.
2: طيب أنت حكيت لنا إنك من جوا السجن قررت تركز وتكتب كل التفاصيل. شنو الحاجات اللي كانت بتديك القوة والأمل إنك تستحمل وتقدر تعمل كده؟
1: الإيمان، الإيمان بأنه أصلاً الأمل ده بدون أمل الإنسان لا يساوي أي شيء. يعني الأمل هو الأمل في الغد، الأمل في أنه الأمور هتتصلح، أنه هتفكى، أنه همشي الحرية، وأنه أنه أنه أنه هذا الأمل هو جزء من الإيمان وجزء من النظرة بتاعت الإنسان لواقعه لمستقبله. شوف كيف؟ وبالتالي يعني ده كان الدافع بتاعي أصلا بدون أمل ذاته. أنا مركز ليه في التواريخ دي بعمل الأمل في أنه فك مش كده.
0: رغم كل الوحشية أنت برضو كتبت عن لحظات التضامن بيناتكم، زي اليوم اللي قبضوا فيهم على البحثين وعذبوهم قدام الباقين، والناس التانية رفضت الأكل احتجاجا. ممكن تحكي لنا أكتر كيف أنتوا كيف قدرتوا تساعدوا بعض وكيف كنتوا بتقاوموا؟
1: يعني هو طبعا في بيوت الأشباح، بيت الأشباح بالذات في الزنازين بتاعتهم دي ما في علاقة بين الناس أصلا. يعني التأمين بتاع الأمن كان واصل مستوى أنه جوا الزنزان الواحدة ما بتقدر تتكلم مع الناس اللي معك في الزنزانة، خلي الزنازين الثانية للدرجة دي يعني. بس هم سوء حظ، لسوء الحظ عدم الوعي بتاعهم أنه يعني بيعلن هم ماشيين يعملوا شنو. يعني مثلا في الليلة اللي انت ضربت بها المثل ده، جاء نور الدائم اللي هو الرئيس بتاع المعتقل ناس الأمن، أمن النظام بيسموه، أمن الجهاز بيسموه ناس أمن الجهاز ذاتهم بيأمنوا السجن من الداخل ديل. جاء نور الدائم ده سايق التيم بتاعه بيقول الليلة البعثين انتظرونا، الليلة هنعمل لكم. ده نبه الناس كلهم إلى أنه الليلة في حاجة هتحصل. ولسوء حظهم برضو طلعوا الناس كلهم برا وقالوا أي زول متهم بأنه بعثي أو أو أو كذا أو كذا طلعنا كلنا، وخلينا ورانا ناس حزب الأمة مثلا، ناس النوب أولاد النوبة كانوا متهمين بأنهم عملوا انقلاب أو هيعملوا انقلاب، والشيوعيين ناس كمال الجزولي الله يرحمه صاحبي ده، وهكذا. ديل خليناهم نحن اتقدمنا لهم يعني، وعملوا فينا العملية دي بقى ديل ما أصلا عارفين اللي هيحصل الليلة مسبقا مش كده النازل. فلذلك هم ذاتهم يتعبوا تعبئة شديدة جدا أنهم ضد القصة دي، وهم لو لقوا طريقة لو الناس هيوافقوا ممكن يكونوا جزء منها، يعني ممكن يتقدموا أنهم يكونوا جزء من التعذيب ده. فأبسط حاجة كان هيعملوها أنهم ركلوا صحانة العشاء اللي جابوها لهم، الفول اللي جابوا لهم ركلوها وقالوا ما دار نتعشى ولا أي حاجة، وصمدوا في السجون، صمدوا لغاية تاني يوم. وتاني يوم لما الصباح لقونا لسه واقفين بالشباب فوق، يعني الشباب الأبواب دي ما الزنازين، الأبواب دي فوق مفتوحة بيقدروا يشوفوا عينوا اللي قولنا لسه واقفين وإنه لسه بتناوب فينا، برضو رفضوا شاي الصباح. افتكر يعني كان تجاوب شديد جدا، ده ذاته بيدفعنا طبعا، ده ذاته بيدينا دافع أنه نصمد يعني. ولذلك هذه كان من أشكال التضامن اللي حصل في وقت يعني ما في علاقات اصلا ما في زنازين، الناس محبوسين في زنزانه، بيطلعوا حتى لما يطلعوا للحمامات بيطلعوا كله كذا زنزانه ويقفوا صف ويمشوا يخشوا الحمام، وبين كل واحد والتاني في واحد بيتعامل، ما في طريقه يعني، ما في طريقه لاي كلام، اي كلمه بين زول ما خارج هنا بيدوا في راسه طوالي، مشاهدين العصايه بتاعتهم واقفين، وفيهم الشاعرين بنادق واقفين، يعني ما عندك طريقة. أتمنى الإجابة تكون واضحة بس.
0: طيب أنت بعد ما طلعت كان بالنسبة لك أصعب حاجة تشرحها للناس ما حصل يعني ما مروا بالتجربة زي دي كانت شنو؟
1: والله التجربة ذاتها ما كانت حاجة unbelievable يعني حاجة يعني شفته أنا في بيت الأشباح وبيعملوا ناس الأمن مع المعتقلين حاجة كانت جديدة يعني في السودان. إحنا كنا بنفتكر أنه واقعنا ذاك في سجن كوبر أسوأ حاجة في الدنيا، أسوأ حاجة مرت على السودان، ما كان بيخطر في بالنا أنه في أسوأ من كده كمان في رحم الغيب في الأرحام بتاعت الغيب في السودان. ربنا داس له حاجة مصيبة تظهر يوم 30/6/89 مصيبة أكبر من المصيبة اللي كنا فيها دي ذاتها عشان تقول للناس أنه الحاصل ده دي حاجة غريبة يعني هي فعلا كانت غريبة، ما في طريقة تقنع زول أنه كان في يعني بمعنى آخر ما شاف التجربة دي ما بصدقها أنها حاصلة.
0: وشنو كانت التحديات أو الأشكال التضامن اللي قابلتك بعد ما طلعت أو رجعت للمجتمع البر يعني بيسكلي؟
1: والله يا أخي يعني الشعب السوداني ده شعب عظيم جدا، يعني الموقف من النظام موقف وحد الناس توحيد غريب جدا، وحد الناس حول حتى حول الحركة السياسية الإسلامية يعني الإسلام السياسي، الناس بيقوا أي زول كان ضد القصة دي وبعدين بيقوا معروفين كانوا معتقلين وطلعوا تاني يوم بتعرفوا في الشارع طوالي بتلقى أنه الشارع ده كله معك، الناس كلها معك إن شاء الله بعيونهم ساكت يعني الما قادر يقول كلام بعينه كده بتعرف أنه هو معك يعني حاجه كده كانت جميله زي ما انت قلت بتاع الامجاد سواق امجاد مش قال لك يقول لي ابوك كده
0: ايوه ده كان يعني بعد سنين ده كان الكلام ده كان 2000
1: وشويه
0: 14 او 2013
1: ايوه انت لما هنا قال لك يقول لي ابوك كده هو ما براه شيل كلنا معه
0: بالضبط.
1: كنت في الجامعه
0: كنت راجع يوم من الجامعه وركبت الامجاد لما نوقف قدام بيت أبوي بيت جدي قرأ مرغني طه وقال لي انت علامة مرغني طه بيبقى لك شنو؟ قلت له خالي. قال لي طيب محمد عتيق شنو؟ قلت له ده أبوي. قام طلع كتابك بدأ يعني كده الدهش طلع كتابك انت من قدام من الداشبورد من الدرج القدام وقال لي هندا انا قاعد اقرا في كتاب تجربه ابوك في بيت الاشباح وانت بيته الكبيره. قلت له قال لي يعني لانه هو كاتب عنك هنا وكاتب انه كيف يعني التجربة كلها وكان برضو حكى عنك وكده وقال لي أنا قولي لأبوك أنت ما براك والناس قاعد تقرأ قصته ونحن عارفين الحاصل شنو وهو ما براه وسلم عليه يعني تحياته. ودي كانت حاجة بالنسبة لي حاجة ما يعني كانت حاجة كبيرة جدا
1: طبعا. يعني بالرغم من أنك أنت ما عرفت اسمه ما قلت لي اسمه
0: أيوة
1: أنا ما عرفت له هسه لكن ده جزء من الشعب السوداني كله
0: بالضبط
1: وده اللي حصل من يوم من يوم من يوم فكونا يعني
0: وانت هسي نحن بما انه في التوبيك ده الأبوية أثرت على شغلك السياسي كيف أو القيم وحتى على المخاطر اللي انت مستعد تأخذها؟
1: طيب أنا أصلا يعني لغاية هسه مقتنع تماما بأنه الزول لما يعرس ويلد حياته خلاص مفروض تبقى لأولاده ديل لسوء الحظ أو لسوء حظه أو لحسن حظه هو أصلا وطني عنده قضية يعني في العالم الثالث ده قضايا كثيرة جدا قضايا تأسيس من جديد يعني فبالتالي بيندمجوا في نظر الزول أنا في نظري اندمجت الوطن مع العائلة اندماج كامل وبالتالي بقت القيم العليا كلها مربوطة بالأولاد وبالوطن ده الشعب والأولاد والشعب كله بقى أولادك يعني وأولادك هم أولادك خاصة يعني شفت كيف وبالتالي يعني بقت الحاجة مربوطة مع بعض وفي سبيل الواحد أي شيء يتلقاه هيكون حاجة كويسة جدا مهما كانت المخاطر فيها حاجة كويسة.
2: طيب أبوي آخر سؤال، عندك رسالة لأي سجناء مغتغلين هسي عايشين نفس التجربة؟
1: يعني أنا بقول له أنه الحاجة الجبال اللي سألت منه برضو يلخصها لك في أنه الأمل ده ما يروح منه أصلا، الأمل هيخليه يصمت قدام أي أعتى تعذيب ممكن قدام أعتى أنظمة ممكنة، هو بالأمل هيهزمون وهيعيش وهيحقق أمنياته. الأمل ده ما يغيب من الإنسان أصلا.
0: وانت بتتمنى كتابك ده يعمل شنو في الدنيا أو في العالم؟
1: أنه يزرع في الناس الأمل ده. الأمل ده يتزرع في نفوس كل الناس.
0: This was Mohammed Atiq on Barzakh Radio. Thank you for listening. This is Radio Laura 79.5. Until next month, and I leave you with Mohammed Wardi.